مصحوبة الرقة ترفع الراية للدعاية بعد توصاية من التسلاية يلا شعارات وهدفات عالدايرة إعلام مسؤولية عن عملية ما نشخص فيها الجزيرة معك وضدك يا بتطويها يا بتطفيها هل الهدوء يسبق العاصفة أم يليها خيرين عن نفس الكبس حلوة هي خليها بينقص موقف للقرار بيجي بالصودة قبل الفرار تبدأ المظاهرة بروحه كاميرات الاستئجار قناص معين كلاشنكوف مسجن بس لما دخل الجيش ليش ولا أخر